يا بنيتني ما مراد الله طالبني بالله يا لبعلي يا بنيتني طالبني بالله ما مراد الله يا لبعلي يا لبعلي يا بنيتني ما مراد الله طالبني بالله يا بنيتني يا لبعلي

يا لبالي لا مراد الله طالب ضيف الله يا لبالي يا لبالي يا بليتني يا لبالي